شكو كلش عمون الحام نوع فاين لكو تانو كاتي او مونتا اما كما عدو تايو مونتا